0: We verily have created man in an atmosphere.
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
0: Thinketh he that none hath power over him?
1: يقول أهلكت مالا لبدا
0: And he saith, I have destroyed vast wealth.
1: أيحسب أن لم يره أحد
0: Thinketh he that none beholdeth him?

0: and to feed in the day of hunger.
1: يتيماً ذا مقربة.
0: An orphan near of kin.
1: أو مسكيناً ذا متربة.
0: Or some poor wretch in misery.

0: القدر.
1: Lo, we revealed it on the night of power.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: Ah, what will convey unto thee what the night of power is?
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.
1: The night of power is better than 1,000 months.

0: والفجر
1: By the dawn
0: وليال عشر
1: And ten nights
0: والشفع والوتر
1: And the even and the odd
0: والليل إذا يسر
1: And the night when it departeth
0: هل في ذلك قسم لذي حجر
1: There surely is an oath for thinking man.

0: When the event befalleth,
1: ليس لوقعتها كاذبة.
0: There is no denying that it will befall.
1: خافضة رافعة.
0: Abasing some, exalting others.
1: إذا رجت الأرض رجا.
0: When the earth is shaken with a shock.
1: وبست الجبال بسا.
0: And the hills are ground to powder.
1: فكانت هباء منبثا.
0: So that they become a scattered dust.
1: وكنتم أزواجا ثلاثة.
0: And ye will be three kinds.

0: And those on the right hand, what of those on the right hand?
1: في سدر مخضود.
0: Among thornless lote trees.
1: وطلح منضود.
0: And clustered plantains.
1: وظل ممدود.
0: And spreading shade.
1: وماء مسكوب.
0: And water gushing.
1: وفاكهة كثيرة.
0: And fruit in plenty.
1: لا مقطوعة ولا ممنوعة.
0: Neither out of reach nor yet forbidden.

0: والسماء والطارق.
1: By the heaven and the morning star.
0: وما أدراك ما الطارق.
1: Ah, what will tell thee what the morning star is?
0: النجم الثاقب.
1: The piercing star.

0: دثر.
1: O thou enveloped in thy cloak,
0: قم فأنذر.
1: Arise and warn.
0: وربك فكبر.
1: Thy Lord magnify.
0: وثيابك فطهر.
1: Thy raiment purify.
0: والرجز فاهجر.
1: Pollution shun.
0: ولا تمنن تستكثر.
1: And show not favor seeking worldly gain.
0: ولربك فاصبر.
1: For the sake of thy Lord, be patient.
0: فإذا نقر في الناقور.
1: For when the trumpet shall sound,
0: فذلك يومئذ يوم عسير.
1: Surely that day will be a day of anguish.
0: على الكافرين غير يسير.
1: Not of ease for disbelievers.
0: ذرني ومن خلقت وحيدا.
1: Leave me to deal with him whom I created lonely.
0: وجعلت له مالا ممدودا.
1: And then bestowed upon him ample means.
0: وبنين شهودا.
1: And sons abiding in his presence.
0: ومهد له تمهيدا.
1: And made life smooth for him.
0: ثم يطمع أن أزيد.
1: Yet he desireth that I should give more.

0: الثور
1: and said, this is naught else than magic from of old.
0: إن هذا إلا قول البشر.
1: This is naught else than speech of mortal man.
0: سأصليه سقر.
1: Him shall I fling unto the burning.
0: وما أدراك ما سقر.
1: Ah, what will convey unto thee what that burning is?
0: لا تبقي ولا تذر.
1: It leaveth naught, it spareth naught.
0: لواحة للبشر.
1: It shriveleth the man.
0: عليها تسعة عشر.
1: Above it are 19.